0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية تيبا ميهم حسد وركما بروت وإكما دره لواش فهي هم كشورون ألفان دركا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: می دیوی راجگڑ دیوی راجگڑون ہاتھرگڑ تیریس نو منٹ گمی گنس تنی میرے گے فتیس نماز وگتو گے بانگیا پانگی دعا
3: اللہ اکبر اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيزي ميريغ فاتس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاري غارتكا ميريغ فاتس نماد وغتوغي حترغدي تيريز نوا منتغا دميغنس ديني كيرتا قروان كيوون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.